وكل جمعة في أول صف دق خشب الخلاص ما تتحركش ما تقربش ما تجريش ما تقفش ما ترجعش مصيرك مقدر بلاش تدور بلاش تسمع بلاش تشوف بلاش تحس الشمس بتشرق من الشرق ما تفكرش ما تستغناش عن المادة ما تختارش ترددات ثابتة الخلف عزوة عازب بتعش ما تحكيش ما تبتكرش افتخر بالهوية وخليك عاليمين ما تختلفش كسر غلط ما تكسرش ما تقدرش نام بدري ما تسهرش المخدرات ما تشربش ما ترفعش ما تتخنش

نازل مطحون مشتت تأدب ولو فقد الهوية من السلطة مستعبد تأدب صوتك للأمة والأعلى للإمام ما تعشرش وبره نقط الاجتماع ما تتنزلش حن على الغلبان

انت راجل ما تعيطش، احمي ناقص صوت العقل والدين. اتخلقنا كلاب بتنهش لحم ميتين، نضف ترس وبيت اصنام تفتت اله التناقضات. كسر كسر غلط ما تكسرش، المدرس رسول منه ما تقللش، ذاكر ما تسقطش. ساعة لقيودك وساعة